0: بتسليني يعني زي صاحبي يعني، يعني بتعجل صاحبي وقت ما كنت زهقان بخلص بلبسه وبلعب معاه. اتغلبت كتير ولبسته أول مرة يعني قدرت أوقف فيه، بس كل ما أمشي بلبس بالحيط بلبس بالحيط. أنا نفسي أسافر على دولة أوروبية، أركب طرف صناعي لإجري ولإيدي عشان الطرف هذا بدأ يصغر على إجري، ونفسي تكون عندي فرس إلي ولأبويا، ونفسي أرجع أركب خيل.
1: Our coverage of the war between the US and Israel and Iran continues after fault lines.